0: الوصف جامبين جامبين
1: جامبين كتير فتشان
2: وين نركب نيفول أذاكم تمك رفقتي لسيتين أريج نا إنم جان باتش نا إنم نبيسي أم فوم باتسوش أينجر أزوانت سنجوني ديز سانز إتوال أن ديز نا ألف ني أبم فول أم ني بلاي ستور سي أب ستور
3: أم فول ني أرمان روزي سانانج
4: Kupa kupa tanana avetiamni RTV Sofia wanenempon fiara fitaterana rehetra.